يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكرم. تحية الله. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. سميت على اسمك. وبارك على اسمك. كما بارك. العالمين إنك حميد. اللهم إني أعوذ بك من شر المحيا.

0: الله
1: بسم الله الذين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا وأصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين.
2: Baik pendengar, dengan demikian siaran langsung sholat Jumat dan khotbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat yang telah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Pro 1 Bandung.